0: ميلكي مول جراب فلمكين جاست ذا واي يو ار هذا لو دك السبن 22 بحال لسه حطيتها في لودو جيمي تيرن كيف كول وين اون بي بريكفاست
1: بونجو
0: بونجو كبيره اسمع البارح كنا اتناملو الاول كانت تاع الجمعه الاول كانت تاع الجورناتا ونخص اللي 2000 نتداوك اللي اتي يسمعوا هذا لودو انا نرجو نربطوها
2: ما دي مدي مش كانتا
0: لا كانتا دان المستر دان كانتا دان المستر بونجو كبيره اكي في البي راح كنا واحده اللي هي اي بصح
1: ايوه مسكين بدل جيم انا اقرا فوقنا تهزينه
2: كيف بقى هو يا سلام
0: ناف داو كل الناس يسمعونا هذا لودو اللي كلم جورتو نورمالي اللي بحالي تو بفير ينا دا لودو
1: اتنس خد السيال مو
0: فيرو
1: ما نشي نقرو ما شورتا طب كيف تكون يبس دا لودو نستون نكون سلام دا البرسون
0: اري يا يبس حفنا يا فيرا تنسي باي يبس ما نفشل فيك بول باتل نايك اسمه شي جرالو
3: بونجو جيمي بونجو عليكم
1: بونجو
3: دا لودو انت نيك بيستفت بانشر وكيف بدل تستف نيك انفلت أسات نستند حتى التومينج
0: تنين
3: يخوه للتاير هم منا من البانشير
0: تنين
3: وخانس بيجون يخوه في سنة الليف
0: مسكين
1: أو في سنة الليف البياتشير موت إما مسكين دا عشكين نقبزولو
0: يس 990-0897 يكانتكم شو تبتاكنا وكل دا لودو نسبر لليتا أما يك بلايزو واحدة بدوينا وين بلا كان زيرا

0: شيرين عزيزام آل دالودو جيمي ترين كيف قول وينون باي بريكفست
1: في جوية
0: كبيرة أمنك أنك من التيم تا بروديوشرز تانا اللانج بوكس تا وين
2: أنك تفاتشاتا جو يا إيدونا
0: كل حد
1: بجينة
0: بونجو كبيرة أذن فيتشو الأول كان انتا الجورناتا وكل 990-897 باتولنا فقوطب تانا شنعلو انتو ويلو من السيقلاي ومالعين قادل أول سيادة نفلم كينا
2: بلا فيو إلي عدنا بلا فراولي

0: sabahdan öte horoç. Canın zeklek. Olivia Rodrigo. Drop dead. Bangers.
1: Belli denser Jamie Cardona.
0: Kime de otmine. Sen o şirin falissa. Ve Jamie Tarenke fukol. Wayne amnek on Bay Breakfast.
2: Bonjour.
0: O şahaja li Wayne andu different minnu. Minteren ija li wa in touch hafna. Mal-artikli ta' fuq l-internet ma da' kollu li għaddej.
2: Le wejn ikun jaf kollox.
0: U ikun jaf ċertu affarijiet.
2: Li huma differenti hekk.
0: Li wara li jgħidhom ikun jaf titngħidlu imma wejn, onestament. X'importanti. Però ovvjament. Ma
1: jgħidlek. Issa ma ngħidlek xejn. Għalda
2: sekgħar.
0: Biex intuħ l-aċċess, illi ġorda jagħmel dan għandna rokna rokna speċjali fejn ikun jista'
1: يا حسرة شو إمبورتانس
0: ده لا فارير وين تي تنتروتوشي أنتي
1: باي باز زو باي باز باز باز باز نشتيقكم تحسبونا أرا فداك كلو لي في كل برسونا نصوم اللي تعفولي عندنا أرا لهيا
0: L-iktar waħda li għandha l-ħejja minna hawnhekk hija terma moċifa. Tajjeb.
1: Le le, imma apparently terminu baby face għandu naqra realtà miegħu.
2: Okay.
1: Baby face equals baby thoughts. Tifhem face hija.
2: Jiena naħseb iktar jogħġbuni nies baby face inkun.
1: Tara, terim mela nafu naqra taste tagħha x'inhu. Apparently l-iktar.
2: Aw min ikollu.
1: Ara, l-raġel iktar kemm ma jkollu ħsibijiet.
0: Eħe.
1: خميتش
2: سري سنة ديك مورنا من حاجة شنو يريد
1: ايوه هنسبيق اكتر كم ما يقولو خسبيت خميتش راجل اكتر تتلالو لحية اكتر تتلالو لحية
0: او دمين قالا
2: دمين قالا
1: كنم ستوديو جفيري جو انيفرسيتا امريكانا
2: انت تتلالك نقالا هي مش غازين
0: مش فيرا ينا بالبشيس يتلالو
1: لفاتيك لا استا لحية مقودة لا رايا مهموش
0: لا استا
2: اوكي
0: فوسط تسبيغا الفيتان ما موتشي فاي
2: انت عندك ليكتا
0: تسبيغا الفيتان ما موتشي فاي عند دا شي مستاتشي
2: اوكي
1: ايسنا دلوريكس
2: كونزانايد ليك
0: دي من قالا دي من قالا
1: اونيفرستا امريكانا
0: اما اسا ام برا اتفموني متى قال دا لافاريت اكل اللي بتتني ريسبوندي وين شي امبورتاني
1: ما عاد ما تهارس لي جهات وتبروفا تفهم نقرك تارك
0: شتفهم جانيتك او مسيرو كلو دقنا او داد فيلا تكلو دقنا
1: يم مسيري الله يبيرك عندو اربا بافي جفي يم منديش
2: Imma forsi għax għadek mal-ħat xertu.
1: Jista jkun li għadna fil-fuq.
2: Xe ti prova tajt, kolla kafna xsibijiet?
1: Le,
2: ma nistax nifem mal-fejt.
1: Meddera ma jkollix bizzej.
2: Għax fil-kassi, tija għadu l-xar.
0: Wiċu, wiċu li x-probablement iktar mil-warrani ti għawda. Mandu xej, mandu xej.
2: Le, ma wejnu bat li mandu fil-leħja jħorġ l-fxaru.
0: Veru, veru, veru. Le, minn daqsekum bat.

0: كم طيب سنوب دوغ جاستن تيمبرليك فروم كنت اشيت ثروباك ساينز وقت جيمي اند تارن اند وين اون بي بريكفاست
1: بونجو
0: كبيره دي كانت لحر واحده من عنا الوم.

جاني دي كناد دراكولا فوق باي ويدرلي وراء السوتشاس اللي كلو الفيلم اللي خرج تا مايكل جاكسون ادوار الفياشتيا في الاندوستريا تا الموزيكا ام رومرز سيركونا تيو خروج التنويه هادو بالما كنت تنسمى قبل وكل كنت نرى حفنا فيديو ستانيس يبروفو يعملو الموفومنت بالو بونت بارتكولاري ينا داربا بروفايت نعمل الون وكال كم نكون اونست معكم نقرا ما بلايتي شما مصمم تريد تبدا من شمكين ومشاك فورس ينا اتلي مايكل جاكسون تمام مامزم قلاني بجنكو بلوني فوق الدنيا

Bow Dean Tim McRae, The Cad Greedy. والبرا ما عاش كونج تسمع الجيمي تارن وين وقت بي بريكفست في هبارنا كومبيرستيوني انورمي اوهرا شار لوهر كان هاري ستايلز ودان الشار دادوكي تشانس لي انتي وشاس من صخابك تمورو تراو البرونو مارز جوا ميلان وقت من لسبخ بوستيت لي او مدوار لوروبا ومش تالي تربحو البليت بيش تمورو تراو اما بالفلايت بريتيرن فلايت سوكول مش يخالو كوممك وهان كي الاكوموديشن كومبرتامن بشي كومن انك تعمل وغالي توقع التنت على مطور الجورناتا كولا وما اللي تسمع داك الكيوتو مسج امبورتانتي حفنا اللي تبعتنا الفرازي بي برينج مي تو برونو ابعتنا مساج اك فوق 99300897 ويك انجمبلو لك امبورتانتي حفنا اللي ما توجبنيش بالكلمة هلو ما توجبنا بالفرازي بي برينج مي تو برونو ويستايكو اللي انتي يرنش شلك تربحو كل داوك الفلايتس اكوموديشن وانك ستاديوم تيكتس بشتارة برونو مارز غراسي على دومينوز مايكل اتارت ليميتد ترانسبورت مولتا MCCAA برجر كينج وانك اكسسوريز جيفيري ستاديوم عليش يستايكو اللي ديك الكيوتو مسج جاية على مناون وفتتيو هورو مالي تسمح امبورتانت اللي تبطلي من الاول الكلمة برونو 99300897 على دان الشعر اسمع مني داك النمرو تانا اهيار الزومو فوق سبيد دايل على السير كونو بزنو

زمان اسمها وشها جمانت بينك دكي نت تروبك تخا raise your glass for A97 bay يكي انت تام باريس قور تفتكرا دكي نت واحدة من دوك الدسكي اللي ما نشبه من دو قوات وبخال لسا فوق السوشيال ميديا كنت تنرى شين ريكلامي مش خزين فوق اليوروفيجن اوفيامنت وبلا دوبيو فوق ايدن ورايت بوست بروبيو فين برا بمالتا امشي بالبورد اللي يتي بروموتي او ليدن وكينة شاجة برا سبيها وشاجة اللي ما تراش الصوت ونحسب لول دربة لرايت ايه نايا forse ma tashkif din id-darba nerbħu l-Eurovision x'taħseb inti ħatarax fis-16 ta' Mejju